0: صباح ومرين.
1: صباح ومرين.
0: طوب هوفون.
1: له سيبون هكا ونشغل. كنا أليس مهما متونين أدو.
0: عيني نوانيس.